يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت يا